0: مردخان
1: سیگیری
0: تریح معتبه کمه چپن
1: مرسی مرسی زک کنوم من کس
0: شبه جنوم دون ترگان
1: شبه جنوم ترگان شبه جنوم
0: شبه جنوم البحیر
1: شبه جنوم البحیر بکن شنا حوب لبیت کنیسه جنب
0: مردخان لما البحر في شعلايه من الدور امر بركات الجمال عيالو يزي تقول
1: بدا حزان من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش نسان تل ابيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريخ لك بركات الجمال
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: كيكي
0: هدفرين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايتا إذي أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لود ببياتا
0: أمين
1: شبت
0: سلوم خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شنو خلاص تلبسي لي عندك حبالة مزبح
0: حبالة لا هو يا خلاص سميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: انا بتونا زوت لو معرب
0: بس لبي بس لبي
1: حبالة الكل مسيش تمي مزبي ويا شين
0: بس لبي انت شو ميع
1: يا اخي شمع من خير انا زين
0: يا انا سامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: تريح معدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا ايما انت متعكيش لا لا

0: يا اهل نخبات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك بابن خيمة عيرم أماندا جول أماندا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم يزورينو للمرات كهالنخبات لمرات أتساعد كسمت ليش تدفق بسرتين علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من هذا هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل عزيم للشلوم طيب نكمل الضوء بمحيوط كباين سعرات جو حميد
1: تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
2: اهلا وسهلا
1: يديداي
2: اهلا وسهلا
1: وبني مشبحتي
2: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا
1: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
0: زخوراو
1: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين انا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس